تيكي بلا فيليها وانبير لانتو اللي بيهريا قصوما وشيكولا نمواني وخانديا عورو اللي بانيها نافي مكاللوا وميهولي وفير رقاتيو مكومان لوي هباري.